شوف اللي خليك إذا ما تسالي إذا ما تتزوصو شوف داك السيمون في المول الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف لك اللي تيدير مع السيسه اللي تيدير مع السيسه ديال الصبح، شوف داك السيمون اللي شي ما ديال كرهبان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تسيس هذي تيجي ما تسيس الصبح شوف بس ما في موج ما في كنا قاموا دلوقتي نسمع شو موريتانيا ويجي العام بس اللي جايزين رجع كل واحد